0: سلام تنب صحكم تختاتلتي كتتاو فنوى راديو بي بي سي نوش تغرينيا مدبنا انهو جميرو لو امباسادر عند برهان ولد غيرغيس بزعبا مدر بريزيدنت إساس أفوركي زهابور إيتو
1: بحالف الثلاث عامات أفسي مينو عاتم الرباس معهم سنو تاني حنا زي سنبر ويتكي زي يبلو مينو عاتم الرباسي انتايت مدربات انتاي وطنعلو انتايت سنح سردا جيزيو
0: تغراي كفت أروز خلو أربعة انتتات
2: بالإمنات روحات وغن هذي أبزل لخنتات وشتي مغطال كبيديو
0: نسألنات إرترا كاب مقزاتي كساب ريفرندم سرت زيناتات نايز علتون حزنا لنا نزغطلو عسر تحموشت دقائق تكتاتلو نازع دمكم عوات قبرك زيابيري سنة مكتتال بإسران أربعتان قنبوت إسران شدوشتان إيرترام بل سلاسان حموشتان عمت بعل نتانتا أبزخبرت اللوان بريزيدنت إساس أفوركي نإسران كلتان دقائق مدى رسمي عنيرو كابزيقن بزعبا زبيتاوي قداء زل على اللو نأستات أربعت دقائق رأيو أخدر إسا أبزي مدى رتمركسو انتا حدش نقر اللو بزبل نأمباسادر عند برهان والدق يوركيس الزراري بوالو
1: يتي مدر سمعيو كم قبو حدا مرا حاجر أب حاجراو معلتي وابز قورو مدر بقبضع منه أب كنا تافنا حاجرو أب كنا تافزبو كتوكر يزقبو ويقين كم تلومون كم مرا حاجر ليكونس كم كنتاني نايزوارن أقراو كنا تاتكويني غريبو قبو أقرارو هاي مسلنا نعاي يتي مدر أب إرتراز التوكر يقول يقبوني هزبغا بدخلنات الناس سعري سنة الناس سعري أصحاب دعوة من هالبال ديمس ذكا تنتاني تاتناي زواونا قراون كل تات كتدب قبا يكون الوقت التقصى قداسي عمد عمد مسا له ناي المعات مدباسنا ناي المعات مدباسنا بحالف الثلاث عمد أفسي ناي المعات مدباسنا هنسان نقطان إحنا زي تكبر ويتكي زي يقولوا ناي المعات مدباتي ناي المعات مدباتي تقول كاللخاسي انتاي تمدبات انتاي وطن عالو انتاي تنح جزي سردا جزيو انتايتي مقانو اينوت كالاتي انت تقورو انتاي مسالة تياتات ناي فنانسياوي تكالاوي سبع او رئيسة مال تقريبو لنا اللو ازتاتي تزاقدس بحافشو لك هقراسي بحافشو هقراس عالم ما كلتاف مقلا انتخيلي خا اذا المنتال ستيتس تنتخيل خلال سالفة عالم وي قلوبا ودوبو بزبهان قالي ان وي stagnant state. Then the developmental states, Hagarin, the Mahula, Hazbin, the Mahula, Hazbin, Hazbin, كابدخلنا الزوصة درجة من أبابر حزمة كيف نبلع حقراتين كان استاغنان تستيج كأذي أفتي قطبا يخون أفتي حيواتنا يتزيز زخونا يخون من قصغات زخونا يخون مبالي زير إيا إرتراح آخر تنفلتي من زخونا مبالي زير إيا stagnant states يا أخوينا تانيا وسان روحي توشتاوي انبر قداماوي كلهم قداماوي صلواخ الوخ إلي قل توشتاوي روحي توساني نقر قوامي بلهم ذا سرح تكالات يلن تعقر أبايت أحب الدسكل دارقا ثلاثة دارقا عسران قال لنا عمكاتكم ما يبحث ذا سرح كابلين المنسترات يلن ناس أخوينهم فتح زم محضر أبيات فردي يلن أفكم ذا عينة كنتات كم ذا عينة كنتات فتيركا كنستخا ذا عبا هقراوي بذات حقك كتب ما تعدق لأمنا كاسب وفي هلن قدم قزاها طاب قزاها ذلو كنا تحت تعلي تحلي نابد قدخي
3: بزعبا من محياش زمدنا إرتان أميريكان ون عبز قنيات كنسو معدس أنحنا زرباتات اللو بجبوت معبالتات زلووني مثل ملعال قدا تبقصو تاتنتي زمدنا نابنور نملاسون بوغن أميريكا عبزي خمزة مثل عبا قات أمي بزعباتي زمدنا تات تسفى أحدير زلو هزبي إرتان قل خبل تثبيت نيرو تمدر نزيتا اي تناخفون مو اي نمنتا ايو قوسيو حليفو تزمدنا كمي خيدي خليل كالحاسب
1: تي اقدا بيناوي زي فتحاوي نيرو حاد اقدا حقاو خون حورات حضرات كذبرا لو اذي قل بأمريكا بيناوي اقدا زي فتحاو اقدا يزيرو ملعالو صبوك ساعدين اي تلعلم نخلع اللي حسبوا له اللي تبعينه بحافة شيء قلنا أبتي نظرنا البرزيدنت إساياس من أمريكا كنا كفل ليه قلنا البرزيدنت ترامب كفل نغفتها كوصة ليه بحافة شيء تينا غفتها أنا تمت حقا لستون أما خورتون قالي ولو زيولا መሰረቱ ቁም አይኮነን አማኸርትን ተሓጋገስትን እማመታት ናይ ክውሰስ ዝግብኦ ስጉምትታትን ሳዕብናቱ እዮም ዘቕርቡ በር ኣይውስኑን እዮም እቲ መራሒ ይትወሳኒ ስለዚ እቲ ሓላፍነት ናይቲ መራሒ እዩ ግን ንዕኡ ንዘይምንቃፍ ሸፈፍ ኢሉ ምክንያቱ ፕረዚደንት ትራምፕ ከዓ ብዙሕ ግዜ ስምዕታዊ ቅልጡፍ መልሰ ግብራዊ ስጉምቲ ስለ ዝወስድ እዚ ስለዝተገንዘበ ሸፈፍ ኢሉ ሓሊፉ ዝተረፈ ትግባራት ስርዓት ኣሜሪካ ክግምግም ከለካ ሓላፍነት መን እዩ ዝወስዶ ንድሕልካ እቲ ፕረዚደንት እዩ ሲወሳኒ እቶም ካልኦት ኣማኸርቲ እዮም እማመታት የቕርብሉ ነቲ መራሒ እዚዝብሉ እዚ እማመዚ ንድሕሪ ተግቢርና ሳዕቢኑ ከምዝኸውን እዩ ኢሎም የማኽርዎ እቲ ውሳኔ ግን ናቱ ሓላፍነት እዩ ናቱ መዝነት እዩ ከምኡ ስለዝኾነ ሓላፍነት ስከም እቲ መራሒ እቲ ፕረዚደንት እዩ እምበር እቶም ኣማኸርቱ ወይ እቶም ተሓጋገዝቱ ኣይኮኑ
3: ፅቡቕ ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ወለ ጊዮርጊስ ንስለተዝሃብካኒ ሰፊሕ መብርህን ትንታነን ኣዘ የ ዘመስግነካ
1: ሰናይ ቅንያት
0: ቅድሚ ሕጂ ብድሆታት ዝነበርዎ ውዕል ፕሪቶርያ ብዝበለፀ ኣብ ሓደጋ ውሽጢ ዘእተወ ናይ ሕወሓት ስጉምቲ ሰለስተ ሰሙን እኳ እንተሕለፈ ክሳብ ሕጂ ካብ ፌደራል መንግስቲ ብወግዒ ዝተዋህቦ ርእቶ የለን ኣብዚ ጉዳይ ኣዜብ ብርሃነ ዘዳለወቶ መደብ ስዒቡ ክቐርብ እዩ
4: ዶክተር ደብረፅዮን ብ30 ሚያዝያ 2018 ካብ ይንኡ ንፈለማ እዋን ኣብ ዝኣከበሉ ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ስልጣን ብሓይሊ ይተሓዝ ከም ዘሎ ዝገለፀ ሌትናል ጀነራል ታደሰ ካብታ መዓልቲ እቲ ኣነ ድሓር ድምፁ ኣይተሰምዐን ነቲ ስልጣን ዝተቆፃፀረ ናይ ሕወሓት ኣቦ እምበር ዘጣየስዎ ካቢነን ብኣንጻሩ ክልላዊ ውሳነታት የመሓላልፍ ኣሎ ብዛዕባ ጉዳይ ክልል ትግራይ ቀፂሉ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ክሳብ ሕጂ ብንፁር ኣይተፈልጠን ኩነታት ከም ዘለዎ ይቕፅል ድዩ ወይስ ፌደራል መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ስልጣን ዝተቆፃፀረ ሕወሓት ከ ናብ ወታደራዊ ስጉምቲ ክኣቱ ይኸውን ወይስ ክልቲኦም ኣካላት ናብ ገለ ስምምዕ ክበፅሑ እዮም ኣብዚ ጉዳይ ቢቢሲ ዘዘራርቦም ናይ ሕገ መንግስቲ ፖለቲካ ምሁራር ዶክተር ኣደም ካሴን ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ብዙሕ ከም ዘይፀንሕ ይኣምን
5: ሰላምም ጦርነትን ባልሆነ ሁኔታ
6: ፌደራል መንግስቲ እቲ ኣነ ዝጣየሽክዎ ኣፍልጦ ዝህቦ ግዜያዊ ምሕዳር እዩ ዝብል እንተነይሩ እቲ እንተፈሪሱ ብፍላይ በጀትን ኣብ ካልኦት ዋና ዋና ጉዳያትን ዘለዎ ቁፅፅር ብጣዕሚ ዘስፍሑ ይመስለኒ ሓደስ እዩ ካልኣይ ከምቲ ዝበልዎ ብሕወሓት ወገን እዚ ዓይነት ስጉምቲ ዝወሰድሉ ነገራት ክልወጡ ኣለዎም ካብ ዝብል ዓብይ ሓሳብ ተበጊሶም እዩ እዚ ማለት ኣብ ውሽጢ ፀቕቲ ኣለዎ ማለት እዩ ንባዕሎም ናብ ፀቕቲ የእትዎ ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ስጉምቲ ክወስዱ ይግብኦም እዩ ካብዚ ኣንፃር ናብ ፅገም ውሽጢ ናይ መታዊ ዕድን ፌደራል መንግስቲ እውን በቲ ወገን እውን ናብ ፀገም ናይ ምእታዊ ሰፊሕ ዕድል ኣሎ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዝኾነ ኩነታት ምቕፃል ምናልባት ንእሽቶ ግዜ እዩ እምበር ቀፃልነት ዘለዎ እዩ ኢለ ኣይሓስብን
4: ናይ ፖለቲካ ተንታንን ኣብ ካናዳ ካልጋሪ ዩኒቨርሲቲ ዝምህርን ዶክተር ጌታቸው ኣሰፋ ብወገኑ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክሳብ መዓስ ይቕፅል ዝብል ብኩነታት ከም ዝውሰን ይገልፅ
7: ዓንድ ምክር ቤቱ መስከረም ሎሚ
8: ሓድሽ ቤት ምክሪ መስከረም ይስርሑ ዝጅምር ካልኣይ ኣብ መንጎ ክረምቲ ኣሎ እዚኦም ኩሎም ኣብ ግምታኣቲኻ ኣዋርሕ እውን ክፀንሕ ይኽእል እዩ ኢለ ኣኣምን እዚ ባጀት ከልኪለት ዝደለኽዎ ገይረ እስከ ዝገብርዎ ክርእየ ዝብል እንተኮይኑ እቲ ዝኸደሉ መንገዲን ዓመታት ክቕፅል ይኽእል እዩ ኣብ መንጎ ናይ ትግራይ ኩነታት እቶት ካበይዩ ዝእከብ ከመይ ገይሩ እዩ ዝእከብ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ ርክብ ንሓንሳብን ሓዋርን ክቁረፅ እዩ ዝብሉ ብዙሓት ነገራት ዝኾኑሉ ዕድል ኣሎ ኣነ ግን ዝመስለኒ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ዝወስደ ስጉምቲ ግን ንተረፍ ክፋል ኢትዮጵያውን መልእኽቲ ዘመሓላልፈሉ መልክዕ ወይ ድማ ንዕኡ ዘዳኽም ነገር ከይከውን መጢኑ ብሰሙናት ክወስድ እዩ ኢለ ኣሓስብ
7: ሳምንታት ይወስዳል ብዬ ነ ማስቦ
4: ዶክተር ኣደም ፌደራል መንግስቲ ናብ ኩናት ከይኣተወ ብፍላይ ባጀት ብምሓዝ ዓብዪ ፀቕጢ ክሕድር ከም ዝኽእል ይኣምን
6: ሕወሓት ወገን ሕዚ ኣብ ዘሎ ኩነታት ውሽጢ ምቕፃል ከቢድ እዩ እዚ ሕዚ ዝወስድዎ ዓብይ ስጉምቲ እውን ንሱ ይመስለኒ ብዝፀናሕና ቁፅሪ ፀቕጢ በዝሐልና ንሕና በዓልና እናተፈላለና ከም ትግራይ ከም ሕወሓት እናተሰባበርና ንኸይድ ዝብል መደምድምታ ውሽጢ ዝበፅሑ ይመስለኒ በዚ ዘሎ ኩነታት ክቅርሱላ ይክእሉን እዚ ማለት ንሳቶም ሕዚ እዚ ስጉምቲ ዝወሰድናሉ ናይቲ ክልል ዶብ ነኽብር ነምልስ ኣለና ዝተመዛበሉ ሰባት ነምልስ ኣለና ቁጠባ ነምልስ ኣለና ፍትሒ ክህሉ ዘለዎ ነቕርብ ኣለና ስለዝብሉ ካብዚ ተበጊሱ ኩናት ተጀሚሩ እዩ ይብል ስለዚ ሕወሓት ቀዲሙ ናይ መተኳስ ዕድሉ ስፍሕ እዩ ንዑኡ ንምንካይ እውን ምናልባት ፌደራል መንግስቲ ለውጢ እንተሃልዩ በጀቱ ክቕፅል ይኽእል እዩ ግን ድማ ካብ ሕጊ ኣንፃር ካብ ሕገ መንግስቲ ኣንፃር ንዑን ንዝኾነ ሕንፍሽፍሽ ውሽጢ ከእትዎ እዩ ፌደራል መንግስቲ
5: ናይ ለማ ውስጢ ያስገብዋል ፌደራል መንግስቲ
4: ዶክተር ጌታቸው ድማ ዝተፈለየ ሓሳብ እዩ ዘለዎ
9: እኔ የሆነ እርምጃ ወታደር እርምጃ ይወስዳሉ ብዬ
8: አላምን። አነ ገለ ወታደራዊ ስጉምት ክወስድ ዮም ኢለ አያምንን። እዚ ዝብለሉ ምክንያት ናይ አስመራ ወይ ናይ ኤርትራ መንግስት መርገፂታት ከምዝፍለጥ እቲ ሕጂ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ መሬት ብዝምልከት ትግራይ ተመሊሱ ምስ ሱዳን ክራኸብ ዝኽእለሉ ኩነታት ብፍፁም ዝደልዮ ኣይኮነን። ሕጂ እዚ ኩሉ ፀገም ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ተፈጢሩ እንከሎ እኳ ዘሰማምዖም ሓደ ዓብዪ መርገፂ እዚ ይመስለኒ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ትግራይ ናብ ሱዳን ተራኺቡ ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ዋጋ ከምዘይብሉ ክገብር ወይ ክንኪ ኣይደልን እዩ። ሻዕብያ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ዝደልዮ እዚ እዩ። ስለዚ እዚ ንገብር ኢሎም ዝኸዱ ይመስለንን። ካልእ ብናይ ኣሜሪካ ተበግሶ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ይዘራረቡን ይቀራረቡን ኣለው። ስለዚ እዚ ወታደራዊ ስጉምቲ ዝኸውን ኣይመስለንን።
0: خبركم سمعتنا حج دما حصرت زيناتات كنغركم حبرات امارات عرب مسغاغريت نايتوم ناب سودان زخدو عصبات تخون كمزلات كال سباوي مسلات هيومن رايتس ووتش كسيسو اتصبصب كمزبلو حاده ابتا هاجر زمدبروت كال زقطروم ابغون حيلتات ادعمه السريع نخواغو زخدو كولومبياويان عصبات بوتادراوي معسكرات امارات يحلفلو ابو داوي كن اب مريتا تسلطنو من تعتقومن عتقات وصاي هاجرات كمزيلو يا تموغت ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሌው መበል 14 እታ ዝመርሕዋ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ንግዲ ግልያነት ንዝነበራ ተራ ወግዓዊ ቅሬታ ሓቲቶም ኣብቲ ሎሚ ዝሃብዎ ታሪካዊ መግለፂ ነቲ ኣቐንዛዊ ኣካል ታሪክ ክርስትና ዝበልዎ ተሳትፎ ዘስምዖም ጓሄ ገሊፆም ንብዙሓት ዝበፅሖም ከቢድ ስቃይ ክተስተንትኖም ከለካ ዓሚቕ ሓዘን ክስምዓካ ናይ ግድን እዩ ኢሎም እታ ቤተ ክርስቲያንን ንግልያነት ቅቡል ኣብ ምግባር ዝነበራ ተራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ምኾናን እውን ምድንጓያ ነቒፎም። አሜሪካ ንስተበጽሐ ስምምዕ ምቁራስ ተኩሲ ብቅሉዕ ጥሒሳ ክትብል ኢራን ከሲሳ ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ደቡባዊ ኢራን ናይ ምክልኻል ዝበልዎ መጥቃዕቲ ድሕረ ምፍጻሞም እያ ቴሕራን ነዚ ስጉምቲ ኮኒናቶ። እቲ ናይ ትማሊ መጥቃዕቲ ኣብ መጻብዎ ሆርሙዝ ነታጉ ባሕሪ ኣብ ምፅዋድ ንዝተዋፈራ ጀላቡ ሰራዊት ኣሜሪካ ስጋት ዝኾኑ ሚሳይላትን ዒላማ ዝገበረ ምንባሩ ማእከላይ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ገሊጹ ነይሩ። ነጻነት ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ክሳብ ሪፈረንደም ዘሎ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ብደሙን ብድምፁን ዘረጋገጾ ናይ ነዊሕ ዓመታት ናይ ሓርነት ጉዕዞ እዩ። ናብቲ ንሉዓላውነት ሃገር ሓጋዊ ኣፍልጦ ዘውሓሰ ናይ 1993 ህዝባዊ ውሳነ ዘስገረ ታሪካዊ ምዕራፍ እዩ። ኣክሊሉ ጸጋይ
10: ኤርትራ ኣብ 1993 ናጽነት ኣውጃ ቅድሚኡ ግን እንታይ ዓበይቲ ታሪካዊ ፍጻመታት ሓሊፎም ኣብዚ ሓፂር ቪድዮ ከዘኻኽረኩም። ኤርትራ ቅድሚ 35 ዓመታት ካብ ኣፍሪቃ ብንውሓቱ ሓደ ካብ ቀዳሞት ዝኾነ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣካይዳ። በዚ ብዙሓት መስዋዕት ዝኸፈለሉ ቃልሲ ድማ ካብ መግዛእት ኢትዮጵያ ሉዓላውነት ኣረጋጊጻ። 24 ግንቦት ከም ዕለተ ናጽነት ወግዓዊ መዓልቲ ክኸውን ተኣውጁ። ናብ ድሕሪት ክንምለስ መግዛእት ኢጣልያ ኢጣሊያ ኣብ ሰነ 1890 ኤርትራ ግዛኣታ ምዃና ኣውጃ ክሳብ 1941 ድማ ናስታት 51 ዓመታት ፀኒሓ ብምሕዳር እንግሊዝ። ኣብ ካልኣይ ውግ ዓለም ንኢጣልያ ስዒራ ካብ 1941 ክሳብ 1952 ናስታት 11 ዓመታት ንኤርትራ ማሓዲራት ፌደሬሽን ودو حمرات هاقرات بش 1950 كلتن ايرترا مسي كيوبيا بفدريشن كتقرن دمس هيو انتخونت فدريشن نوح كسان حيكالن مفراس فدريشن عبش 1960 كلتن ايتيوبيا نوع الفدريشن تحيسا نيرترا اكالا جيراتا نتين سلاسة عامتات زغط سلعت كاوكال سدما وليدو نازمنات ايرترا لحرينا اللي علي 5 عامتات بوليتيكون ادكاون كالسي نتقال سيزمر حزن برهزواو كمبار حرنة ايرترا بإسران 4 قنبوت 1990 حادن دارقان ملا هاجر اب تحت وخرجيو حزبو سنه وي ريفرندم اب 1993 اب وشتنا وصان زركب حزب ايرترا حزبو سنه كايدو ب 99.8% اولنا صنه تدمسو ايرترا لولاوت هاجر بمخان ابال ودو حبرات هاجرات كوينا
0: زي خبركم سمعتنا نلو مزبلنا يوم تحشتوتات نزي أمي مسلو نيروم اوه هاديت مدب ازي برهانك الى تكنيك ديفيد انزاو كومون انا عود قبرك زيابير بحابر سسنا ينو من نيلكم